اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم. كانت جليلة بنت مرة أخت جساس زوجاً لكليب بن ربيعة، وكليب بن ربيعة كان سيد ربيعة، ينزلهم ويرحلهم، لا يصدرون في شيء إلا عن أمره، ولا يجير أحد من بكر وربيعة إلا بإذنه، وكان يحمي أمكنة الصيد وحياض الماء، وضرب به المثل فقالوا أعز من كليب. فلما قتل جساس كليبا اجتمع نساء الحي للمأتم، فقلنا لأخت كليب رحلي جليلة عن مأتمك، فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا عند العرب. فقالت لها يا هذه اخرجي عن مأتمنا، فأنت أخت واترنا وشقيقة قاتلنا. فخرجت وهي تجر أعطافها، فلقيها أبوها مرة فقال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت نكل العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل، وبين ذين غرس الأحقاد وتفدد الأكباد. فقال لها أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت جليلة أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تدع لك تغلب دم ربها. ثم بلغ جليلة أن أخت كليب قالت حين رحلت رحلة المعتدي وفراق الشامت، ويل غدا لآل مرة من الكرة بعد الكرة. فقالت وكيف تشمت الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ أسعد الله جد أختي، أفلا قالت نفرة الحياة وخوف الاعتداء؟ ثم أنشأت تقول يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي. إن تكن أخت امرئ ليست على شفق منها عليه فافعلي، جل عندي فعل جساس فيا حسرتي عمن جلت أو تنجلي. فعل جساس على وجدي به قاطع ظهري ومدن أجلي، تحمل العين قذى العين كما تحمل الأم أذى ما تفتلي. يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول. يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برزء معضلي، خصني قتل كليب بلظى من ورائي ولظى مستقبلي. ليس من يبكي ليومين كمن إنما يبكي ليوم ينجلي، يشتفي المدرك بالثأر وفي درك ثأري ثكل المثكل. ليته كان دمي فاحتلبوا بدلا منه دما من أكحلي، إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي.

دخلت امرأة من هوازن على عبيد الله بن أبي بكرة، فوقفت بين السماطين وجعلت تظهر وجهها مرة وتستره أخرى، فلما أبصرها علم أن لها حاجة، فقال لجلسائه: ما عليكم أن تقوموا حتى تقول هذه المرأة حاجتها. فتقدمت وقالت: أصلح الله الأمير، إني أتيتك من أرض شاسعة ترفعني رافعة وتخفضني واضعة، لملمات قد أكلن لحمي وبرين عظمي، فضاق بي البلد العريض، وقد جئت بلدا لا أعرف فيه أحدا، لا قرابة تكنفني ولا عشيرة تعرفني، بعد أن سألت أحياء العرب من المرجو نائله المعطى سائله، فأرسلت إليك ودللت عليك، وأنا أصلحك الله امرأة قد هلك عنها الوالد وذهب عنها الطارف والتالد، ومثلك يسد الخلة ويزيح العلة، فإما أن تحسن صفدي وتقيم أودي، وإما أن تردني إلى بلدي. فقال: بل أجمع لك كل ما ذكرت. ثم أمر لها بعشرة آلاف درهم وزاد وكسوة وراحلة.

0: خرج زيد بن شبيب الشيباني في أيام عبد الملك بن مروان، فظفر به الحجاج وبأصحابه، وجعل يقتل كل مقدور عليه منهم. فلما كان آخر الأمر، قدم إليه رجل منهم له سمت ورواء وهيئة. والسمت هو هيئة أهل الخير. فلما هم الحجاج بقتله، سمع ضجة بالباب، فقال لحاجبه: ما هذه الضجة؟ قال: نسوة في الباب يسألن الدخول على الأمير. فقال الحجاج: إذن لهن بالدخول. فدخلن وهن 23 امرأة، كلهن أهل بيت هذا الرجل الذي هم الحجاج بقتله. فقال لهن الحجاج: ما حاجتكن؟ فتقدمت امرأة منهن فقالت: أصلح الله الأمير، إن رأيت أن تجود باستماع ما أقول. فقال لها: قولي ما أحببت. فقالت: أحجاج إما أن تمن بتركه علينا، وإما أن تقتلنا معا. أحجاج لو تشهد مقام بناته وعماته يندبنه الليل أجمعا. أحجاج لا تفجع به إن قتلته 98 و2 و4. فمن رجل دان يقوم مقامه علينا فمهلا لا تزدنا تضعضعا. فلان الحجاج لقولها ووجد رقة عليهن، وعفى عنه وأطلقه، وزاد في عطائه 100 دينار، وكتب كتابا إلى عبد الملك يذكر له خبره وخبر النسوة والمرأة وشعرها، وأنه قد رق لهن وأطلقه وزاد في عطائه 100 دينار. فكتب إليه عبد الملك يحمده على ذلك، وأمره أن يزيده 100 أخرى في عطائه.
1: نزول الحكمة.

ليس الجمال الحقيقي هو الذي يسر الإنسان لمشاهدته، بل هو الذي يضطره إلى إشاحة بصره عنه كما يشيحه أمام الشمس.

الجمال ضرب من المنطق والمعقول، مقدماته العين وقياسه الفؤاد ونتيجته الوجد والهيام.

الجمال مهذب الشعور وملطف العواطف، إنه مرقق الإحساس ومعلم الخير وأستاذ العقل وسلطان الحواس، إنه مصدر الهناء في الحياة والسلام في العالم.

قالت العرب: يستحسن في المرأة الطول في أربعة: الأطراف والقامة والشعر والعنق، والقصر في أربعة: اليدين والرجلين واللسان والعينين، والبياض في أربعة: اللون والفرق والثغر والعينين، والسواد في أربعة: الأهداب والحاجبين والعينين والشعر، والحمرة في أربعة: اللسان والخد والشفتين، والسعة في أربعة: الجبهة والجبين والعينين والصدر، والصغر في أربعة: الفم والأنف ومنفذ الأذنين والقدمين.

قال ميخائيل نعيمة: إنما الجمال وحده هو الذي ينفح ساعتنا وأيامنا بطعم أين منه طعم الشهد والمن والسلوى، هو وحده الذي يحبب إلينا الأرض والحياة على الأرض.

الجمال هو هذه القوة الغامضة التي تطالعنا في منظر ما فتثير فينا انفعالا يستولي على النفس ويخلق فيها حالة من النشوة والارتياح. راجي الراعي. مزون الحكمة.

قال إبراهيم بن ميمون: حججت في أيام الرشيد، فبين أنا بمكة أجول في سككها، إذا أنا بسوداء قائمة ساهية، فأنكرت حالها ووقفت أنظر إليها، فمكثت كذلك ساعة ثم قالت: أعمر علام تجنبتني، أخذت فؤادي فعذبتني، فلو كنت يا عمرو خيرتني، أخذت حذاري فما نلتني. فدنوت منها فقلت: يا هذه من عمرو؟ فارتاعت من قولي وقالت: زوجي. فقلت: وما شأنه؟ قالت: أخبرني أنه يهواني، وما زال يدس إلي ويعلق بي في كل طريق، ويشكو شدة وجده حتى تزوجني. فلبث معي قليلا، وكان له عندي من الحب مثل الذي كان لي عنده، ثم مضى إلى جدة وتركني. قلت: صفيه لي. فقالت: أحسن من تراه، وهو أسمر حلو ظريف. قلت: فخبريني، أتحبين أن أجمع بينكما؟ قالت: فكيف لي بذلك؟ وظنتني أهزل بها، فركبت راحلتي وصرت إلى جدة، فوقفت في المرقى أتبصر من يعمل في السفن، وأصوت: يا عمرو يا عمرو. فإذا به خارج من سفينة وعلى عنقه سلة، فعرفته بالصفة، فقلت: أعمرو علام تجنبتني؟ فقال: هي رأيتها وسمعته منها؟ ثم أطرق هنيهة واندفع يغنيه، فقلت: ألا ترجع؟ فقال: بأبي أنت، ومن لي بذلك؟ ذلك والله أحب الأشياء إلي، ولكن منع منه طلب المعاش. قلت: كم يكفيك كل سنة؟ قال: 300 درهم. وقلت: هذه لعشر سنين. ورددته إليها وقلت له: إذا فنيت أو قاربت الفناء قدمت علي وأعطيتك، وإلا وجهت إليك، وكان ذلك أحب إلي من حجي.

قال الأصمعي: دخلت بعض مقابر الأعراب ومعي صاحب لي، فإذا جارية على قبر كأنها تمثال، وعليها من الحلي والحلل ما لم أر مثله، وهي تبكي بعين غزيرة وصوت شجي. فالتفت إلى صاحبي فقلت: هل رأيت أعجب من هذه؟ قال: لا والله، ولا أحسبني أراه. ثم قلت: يا هذه، إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن. فأنشأت تقول: فإن تسألاني فيما حزني فإنني رهينة هذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه حين يراني. ثم اندفعت في البكاء وجعلت تقول: يا صاحب القبر، يا من كان ينعم بي بالا ويكثر في الدنيا مواساتي، قد زرت قبرك في حلي وفي حللي كأنني لست من أهل المصيبات. أردت آتيك فيما كنت أعرفه أن قد تسر به من بعض هيئاتي، فمن رآني رأى عبري مولهة عجيبة الزي تبكي بين أمواتي.

0: هوى بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاة وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاة أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيت، فالحقي بأهلك من غير فراق. فما مر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين.
1: نزول الحكمة.

لا إيمانك الحياء والصبر، ولا حسبك التواضع، ولا شرفك العلم. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

إن كنت بالإيمان تنجز قليلاً فإنك بدونه لا تنجز شيئاً. تمسك بالإيمان أيها القلب الشجاع، استيقظ من النوم من فتور اليأس، واستقبل بالأغاني نور الفجر الجديد. طاغور.

يوم يفر الإيمان من نفسك تفر نفسك منك، ويوم يكف قلبك عن العطاء يجف. ميخائيل نعيمه.

لا يمس الإيمان قلب شخص إلا إذا كان أول أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الله. محمد عبده.

0: قال العقاد أسمى درجات الإيمان أن تصل بالعقل إلى معرفة الله. لا يستطيع العلم أن يبلغ شأوه لا في وثباته ولا في بنيانه إن لم يلونه التصوف والإيمان. شريديان.
1: مزون الحكمة.

ربي، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

ليس التعبد أن تبيت على الطوى وتروح في خرق من الأثواب، لكنه إنقاذ نفس معذب من ربقة الآلام والأوصاب. إيليا أبو ماضي.

0: مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.
1: مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
2: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله على نعمه وآلائه لا يجزي بها أحد ولا يبلغ مدحته قول قائل، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، لا زال الحديث موصولا معكم عن التكرار في القرآن الكريم، وذكرنا في الحلقة الماضية أن التكرار يكون مراعاة لمعهود العرب في الخطاب، وقرأنا بعضا من دواوين شعرهم وبينا ذلك وكيف أنهم كرروا كلمات بعينها. فالتكرار يكون على قسمين، تكرار لفظي وتكرار معنوي. أما التكرار اللفظي فهو كل ما تكرر من العبارات المتفقة لفظا، وقد جاء على وجهين، موصول ومفصول. أما الموصول فقد جاء على وجوه متعددة أيضا، إما بتكرار الكلمات في أول الآية كقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين، هيهات هيهات لما توعدون، فكرر كلمة أو لفظة هيهات. وإما في آخر الآية ثم في أول التي بعدها كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. فهنا انتهت الآية الأولى، ثم ابتدأت الآية الثانية بذات اللفظ أو باللفظ ذاته، فقال الله سبحانه وتعالى، قوارير من فضة قدروها تقديرا. وإما أن يكرر اللفظ في آخر الآية كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وإما تكرار الآية بعد الآية مباشرة كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأما المفصول فيأتي على صورتين اثنتين، إما في السورة نفسها وإما أن يكون في القرآن كله. ومثال التكرار في السورة نفسها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فتكرر هذا اللفظ 8 مرات. ومثال التكرار في السورة نفسها قول الله سبحانه وتعالى،

الرحيم. فقد توالى ذكرها بعد كل قصة ذكرت في سورة الشعراء، ومثال التكرار في القرآن كله قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقد تكرر 6 مرات في القرآن كله، فهذا ما يتعلق بالتكرار اللفظي. أما القسم الثاني وهو التكرار المعنوي، فهو تكرار المعنى مع اختلاف التعبير والألفاظ، كقصص الأمم والأنبياء التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم. ولنأخذ أمثلة وتوجيهات لأهل العلم لما تكرر لفظا في القرآن. أول ذلك اختلاف متعلق الآية المكررة في كل مرة مع تجدد معناها بناء على ذلك. ففي سورة الرحمن خاطب الله سبحانه وتعالى الثقلين وعدد عليهم نعمه، فكان كلما ذكر فصلا من فصول النعم جدد إقرارهم به: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهكذا ظلت تتكرر. وفي سورة المرسلات ذكر أحوال القيامة وأهوالها وجدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها ليكون أبلغ في إقامة الحجة والإعذار: ويل يومئذ للمكذبين، وهي كلمة تهديد ووعيد، ويل يومئذ للمكذبين. فإن قيل ما موضع النعمة في قوله سبحانه وتعالى: وقد قررتم من قبل أن القرآن وأن الله سبحانه وتعالى عندما عدد نعمه فكان كلما ذكر فصلا من فصول النعم جدد إقرارهم به بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فما موضع النعمة في قوله تعالى: يرسل عليكم

0: ربكما تكذبان، فلماذا كرر بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذا فصل ليس من فصول ذكر النعم، فالجواب أن النعم فيما أنذرهم به وحذرهم منه ليرتدعوا بإزاء نعمه على ما وعد وبشر من ثوابه على طاعته، إذ تتحقق معرفة الشيء بمعرفة ضده. وأما التوجيه الثاني، أعني من توجيهات أهل العلم لما تكرر لفظا في القرآن الكريم، قالوا: كشف اللفظ المكرر عن مقصد السورة وغرضها الرئيس. فمقصود سورة آل عمران هو التوحيد، ومقصود سورة مريم شمول الرحمة، فبدأت سورة آل عمران بالتوحيد وختمت بما بني عليه من الصبر والتقوى، وتكرر فيها اسم الجلالة الجامع لكل الصفات تكريرا لم يكرر في سورة مريم. وافتتحت سورة مريم بذكر رحمة عبده زكريا وكرر الوصف بالرحمن، وختم بأنه سيجعل للمؤمنين به ودا في مقابل العذاب لمن سلك غير سبيلهم. فانظر في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ثم ختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وأما في سورة مريم فقد صدرت بقوله سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، وهكذا إلى أن أتى على آخرها فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأما التوجيه الثالث فهو للتنبيه على أن العبارة المكررة فذلكة الكلام، والمقصود النهائي من الخطاب، ولعلنا نتكلم أكثر عن هذا الموضع في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع درجاتنا، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في قواعد هذه التربية الأساسية، واليوم الموضوع القواعد الأساسية في التربية تتركز في قاعدتين: الأولى قاعدة الربط، والثانية قاعدة التحذير، أو الأولى قاعدة الربط والثانية قاعدة التحذير. أيها الإخوة، لأوضح لكم معنى الربط، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالشاشة فرضاً، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالرياضة، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالسياسة، يعني هواجسهم واهتماماتهم ونشاطاتهم متابعة الأخبار، أو هواجسهم ونشاطاتهم واهتماماتهم متابعة أخبار الرياضة، أو هواجسهم واهتماماتهم ونشاطاتهم متابعة الشاشة. هذا ربط. الحقيقة أن قاعدة التربية الإسلامية تقوم على ربط الإنسان بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بصلاته، ربطه بالعبادات الشعائرية، ربطه بالعبادات التعاملية. قضية الربط تحتاج إلى جهد كبير، قد تؤدى بعض الشعائر لكن الارتباط العام بغير الدين، قد تؤدى بعض الشعائر لكن الارتباط العام بالدنيا، بجمع المال، بالتجارة. فكما قال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم يتاجرون ويكسبون أموالهم ويتصدقون، ولكن أن يكون العمل صارفاً لهم عن ذكر الله هذا مستحيل. فالبطولة في تربية الأبناء أن تربطهم بالله، أن تربطهم بالعقيدة الصحيحة، أن تربطهم بالعبادة الصحيحة، أن تربطهم بالعبادة بمعناها الواسع، أن تربطهم بالقرآن، أن تربطهم بالعمل الصالح، أن تربطهم بالذكر، أن تربطهم بالنوافل. فالارتباط يحتاج إلى جهد كبير، قد تقيم علاقة عابرة، أما الارتباط علاقة مستمرة. قد تقيم علاقة عابرة بالمسجد، معظم المسلمين يأتون إلى المسجد يوم الجمعة، لكن يأتي وارتباطه العام بغير المسجد، توجهه العام لغير المسجد، نشاطه العام في غير ما يمليه عليه المسجد، فيأتي وقد يتابع الخطبة أو لا يتابعها، وقد يصلي ركعتين وينصرف. هذا لا يسمى مرتبط بالمسجد، هي علاقة عابرة. أما حينما تريد لجيل أن ينهض بأمة، حينما تريد لابنك أن يكون ولداً صالحاً، ينبغي أن يرتبط بالمسجد ارتباطاً كلياً. أيها الإخوة، أول ارتباط لا ينبغي أن أفصل فيه لأنه معلوم عندكم، الارتباط بالعقيدة الصحيحة. الله عز وجل خالق ومرب ومسير، والله عز وجل موجود وواحد.

ربط كل شيء بهذه العقيدة. يعني كلمة الربط دقيقة جدا، تقع أحداث، هناك من يربطها ربطا أرضيا، أما المؤمن يربطها ربطا توحيديا. المؤمن لا يفهم ما يجري بعيدا عن الله عز وجل، لا يفهم الأحداث الكبرى على أنها وقعت بإرادات أرضية، لا يفهمها إلا على أنها وقعت بإرادات علوية، يرى يد الله تعمل في الخفاء. فالربط العقائدي هذا العمل الذي حصل بقضاء من الله وقدر، حكمة الله سمحت به، علم الله سمح به، عدل الله سمح به. فأنت ممكن من خلال حديثك مع أولادك أو من خلال حديث المعلم مع طلابه يمكن أن يربط كل حدث بالعقيدة الصحيحة، أن يربط الحدث بالتوحيد، ويمكن أن تربط الأحداث بقوى الشر في الأرض وأن تنسى الله عز وجل. فالربط الإيماني، ربط المتعلم بالعقيدة الصحيحة، يحتاج إلى متابعة وإلى مسابرة وإلى تكرار حتى يفهم المتعلم أن كل ما يجري في الكون يجري بحكمة بالغة وبعدل وبعلم وبرحمة قد ندركها وقد لا ندركها. يعني مثلاً بيكون في موجة جفاف ببلد، تأتي الأمطار، الإنسان المشرك الشرك الخفي يربطها بالمنخفضات، يربطها بنشرة الأخبار، يربطها بأن هناك خطوط مطر، هذا كله صحيح، لكن المؤمن يربط الأمطار برحمة الله، يربط الأمطار بفضل الله، يراها إمداداً من الله عز وجل. فشتان بين من يربط الأمور ربطاً أرضياً وبين من يربطها ربطاً توحيدياً. الربط يعني دائماً كل شيء مربوط بشيء، والمربي الناجح والأب الناجح كل الجزئيات يربطها بالكليات، كل الجزئيات يربطها بالكليات، صار في منظومة، صار في فهم عميق في الكون. أما المربي غير الناجح يربط الأحداث بمن يسببها أرضياً، فبيضيع الإنسان، يلاقي قوى متعددة تتنازع تتنافس على بلد معين، فأنت لا تدري ماذا يحدث. الربط الاعتقادي يعني تربط الأشياء بفعل الله وبعلم الله وبقدرة الله وبرحمة الله وبعدل الله وبالقضاء والقدر، وبأن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. يعني مثلا لو أن إنسان أصابته في الأرض مصيبة، لو ربطها ربطا أرضيا بيقول لك إنسان يموت من التخمة وإنسان يموت من الجوع، هذا كلام يعطي معنى الاعتراض، هذا الكلام يعطي معنى أن الله عز وجل ليس فعالا، هو خلاق وليس فعال. أما حينما تعلم أن هناك آخرة وأن هذا العطاء ابتلاء وأن الابتلاء قد ينجح فيه الإنسان أو لا ينجح، إذن هذا الفهم آخر. فالعبرة أن تفهم كل الأحداث فهماً مرتبطاً بالعقيدة الصحيحة. هذا لا يتم بجلسة واحدة، يتم بمحادثة مستمرة بينك وبين أولادك. هذا الذي وقع أراده الله، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله، لا يسمح لأحد أن يتألى. هلأ بحسب الشيء المنظور أن دولة قوية طاغية أرادت أن تتحكم بالعالم كله وأن تخضعه لسيطرته وأن تنهب ثرواته، هذا الفهم فهم القهر، لكن فهم التسليط ليس كذلك. فهم التسليط أن الله سبحانه وتعالى سمح لهذه القوة الغاشمة أن تسيطر تأديباً لمن يعرفه ثم يحيد عن طاعته.
هذا الفهم.

0: فهم السيطرة وفهم التسليط، فهم في أمل كبير أنت حينما تعود إلى الله عز وجل، الله عز وجل يفرج عنك. إذن القضية أعقد من أن تلقي على ابنك كلمة، القضية أن كل شيء نسمعه في الأخبار وأن كل الأحداث التي تصل إلى أسماعنا ينبغي أن نحللها تحليلاً إسلامياً وتحليلاً توحيدياً وتحليلاً قرآنياً، هذا هو الربط. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. الآن نحتاج إلى ربط من نوع آخر، ربط بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان مهمته الأولى العبادة، بل إن علة وجود الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله. إن علة وجود الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله، فلذلك الأصل هو العبادة. في إنسان العبادات يؤديها من فضلة وقته، يؤديها بعد أن يؤدي كل شيء، يؤديها أو لا يؤديها، يؤديها على شروطها أو على غير شروطها، يؤديها كما يرضى الله أو لا يؤديها كما يرضى الله. أما إذا ربط الإنسان بالعبادة، الأصل الصلاة، الأصل أن نصلي الصلاة التي أمرنا الله بها، الأصل أن نغض البصر، الأصل أن نكون صادقين. فارتباط الإنسان بالعبادة الشعائرية، وهذه العبادة الشعائرية أيها الإخوة هي شحنات لهذا الإنسان. يعني التقيت مع إنسان قبل حين فيغيب عن الدروس طويلاً، قلت له ألا تملك هاتفاً محمولاً؟ قال لي نعم. قلت له هذا الهاتف ما حاله إن لم تشحنه؟ قال لي يسكت. قلت له وكذلك أنت، لا بد من شحن، من دون شحن ينتهي الإنسان. فالصلاة شحنة روحية، صلاة الجمعة شحنة أسبوعية، صوم رمضان شحنة سنوية، الحج شحنة العمر. في شحنات صغيرة، الأدعية والأذكار وتلاوة القرآن، هذه كلها شحنات روحية. الإنسان بالشحنة الروحية يقوى ويصمد أمام الأخطار ويتماسك أمام الزلازل وتصح رؤيته أمام الضباب. هل في رؤية ضبابية الآن؟ لا أحد يعلم ما سيكون، يا ترى يعتدون لا يعتدون، يقسمون لا يقسمون، في متاهة الناس، كل شيء مجمد. في الضباب يرى رؤية صائبة، في الخوف تتماسك نفسه، في اليأس يشرق في نفسه نور الأمن. هذا المصلي. والدليل إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. المصلي لا يتأثر بالأمراض النفسية، فالشح مرض نفسي، شدة الحرص مرض نفسي، الهلع والجزع مرض نفسي، الحرص على ما في يديك مرض نفسي، القلق والتردد مرض نفسي. قال إلا المصلين. المصلي متصل بالقوة المطلقة في الكون. للتقريب، قد يكون سائق عند ملك والملك بيده مقاليد البلاد، وهذا السائق في موقع قوي عند الملك ويحبه الملك ويعطف عليه. هذا السائق تراه أنت سائقاً، أما هو أقوى من أكبر موظف في المملكة، له اتصال مباشر مع من بيده مقاليد المملكة، فقد تراه سائقاً لكنه عند من يفهم له مركز كبير جداً. يعني هذا للتقريب. فأنت ولو كان مؤمن لكن أنت مرتبط مع خالق الكون، مرتبط مع القوة المطلقة. لذلك المؤمن معه سلاح قوي، إنه الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أجل ربط الطفل بالعبادات قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن الصلاة شيء أساسي في البيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا. استنبط بعض العلماء أن البيت الذي يصلي أهله بيت مرزوق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقاس على الصلاة أن تأمرهم بالصوم، يقاس على الصلاة أن تأمرهم بالصدقة، يقاس على الصلاة أن تأخذهم معك إلى العمرة أو إلى الحج. هذه أركان الإسلام ينبغي أن تربطهم بها. يعني لو إنسان ارتبط بالغرب لا يعبأ بالحج أو العمرة إطلاقاً، يراها بلاد حارة ومتخلفة. اذهب إلى أوروبا، هذا المرتبط بالغرب. أما الذي تربطه بالعبادات، العمرة عنده شيء ثمين جداً والحج شيء أثمن. وإذا أردت أن توسع مفهوم العبادة، فالاستقامة من العبادة، والعمل الصالح من العبادة، وبذل المال من العبادة، ومعاونة الفقير من العبادة، ومعاونة الضعيف من العبادة، وعيادة المريض من العبادة، والصدق في الأقوال من العبادة، والصدق في الأعمال من العبادة. قد نضيق العبادة فنجعلها العبادة الشعائرية، وقد نوسعها فنجعلها العبادة التعاملية. شيء آخر، لا بد من ربط الطفل بالقرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. لذلك بالعالم الإسلامي، وهذا برأي كبار المربين، أن أفضل شيء للطفل أن تعلمه القرآن وأن تحمله على حفظ القرآن، ففي هذا تقويم للسانه وتقوية لإيمانه. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. فالطفل الصغير عنده قدرة على التلقي عجيبة جدا، يعني قدرة على التلقي قد لا نصدقها. ينبغي أن نستغل هذه القدرة في تعليمه القرآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. العالم الاجتماعي الكبير ابن خلدون، صاحب أول كتاب في علم الاجتماع، يرى أن تعليم القرآن الكريم للصغار أساس جميع المناهج التربوية. وأنا أعلم أنه في المغرب العربي الطفل يعلم القرآن أولاً لأنه أساس العلم. وابن سيناء أيضاً، هذا الفيلسوف الكبير، أيضاً ينبغي كما يرى أن يعلم الطفل القرآن في صغره. والحمد لله، يعني معاهد تحفيظ القرآن في بلدنا الطيب كثيرة جداً، وصار في قناعة عند الأولياء أنه لا بد من أن يدفع ابنه إلى معهد من هذه المعاهد ليحفظ كتاب الله، وليتقن تلاوته، وفهم معانيه، وفهم أحكامه. والإمام الغزالي كذلك حض على تعليم الطفل القرآن الكريم وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار، ثم بعض الأحكام الدينية. ويا أيها الإخوة، كان السلف الصالح ينصحون بتعليم أولادهم القرآن الكريم وتحفيظهم إياه حتى تتقوم ألسنتهم وتسمو أرواحهم وتخشع قلوبهم وتدمع عيونهم ويترسخ الإيمان والإسلام في نفوسهم، وبالتالي لا يعرفون سوى القرآن والإسلام دستوراً ومنهجاً وتشريعاً. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مما يرفعك أخي المبارك ومما يرفعك أختي المباركة عند الناس حسن التواضع. وتستوقفني تلك العبارة التي قالها الأعرابي حينما أناخ جمله عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ بل جاء في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. هذا السؤال الذي يدل على أنه مستمعين الكرام لم يكن مميزا بلباس خاص أو مكان خاص ويجلس كما يجلسون، فكيف كان تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرفع صوته: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله. بل كان يأتي الرجل وهو خائف وجل يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقف وكأنه يقف أمام ملك يعني. فجاء وصف أبو مسعود رضي الله تعالى عنه عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال: هون عليك، هون عليك نفسك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد اللحم الناشف. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا جرير وهو يحدث بهذا الحديث: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من تواضعه مستمعين الكرام أنه كان عليه الصلاة والسلام حتى في زياراته يجلس كما يجلس صاحب البيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم، يعني حدثوه عن صوم عبد الله بن عمرو وأنه كان يكثر من الصيام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ناصح، يقول: فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف. فكأن المعنى أنه تركها، يقول الراوي، فجلس على الأرض، يعني لم يجلس على الوسادة. يقول: وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. يعني كأنه يقلل الأيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وافطر يوما. المقصد من هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت له هذه الوسادة إنما قدمت له ليجلس عليها حتى لا يجلس على الأرض، ومع ذلك كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، بل كان قد جعل الوسادة فيما بينه وبين ابن عمرو رضوان الله تعالى عليه وصلى الله على نبينا محمد. أيضا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه مستمعين الكرام لم يكن يختار من يقبل دعوته، يعني ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تمييز، إذا دعاه الغني أجابه وإذا دعاه الفقير تركه، لا، فكان يجيب إذا دعي بغض النظر عن مكانته أو ما الأكل الذي سيقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. ولا شيء الذراع والكراع، يعني لا شيء، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، بل كان يتواضع أمام ذكر الأنبياء. لما قال له رجل في مجلس: يا خير البرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، ومع ذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرضى أن يتكلم أحد بهذه الطريقة بين يديه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية لا تفضلوني على موسى بن عمران، ومع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أيضا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه يركب الحمار، ما كان يستحي أن يركب الحمار، وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني أنا أقصد في هذا المعنى أن كان هناك ما هو أفضل من مركوب الحمار وهو الخيل، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب ولا يستأنف عن ذلك. فيقول كان صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة الملوك ويركب الحمار. هذا أنس رضي الله تعالى عنه لما كان يحدث الأتباع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرهم عن تواضعه، كان يردف خلفه، ما يقول أنا أركب الحالي، لا، كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة الملوك ويركب الحمار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق وأن يجمعنا بنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. طيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه.
4: كنتم معا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبدالله البعينين.
5: عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محمد.

0: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل الخير ومن أهل الرحمة والإحسان. والمؤمن بطبعه هين لين سمح، ومن أحب أن يكسب أصدقاء كثر فليكن لطيفا في معشره، تكون كلمة طيبة، استماع لمن أمامه جيد، ينصد حتى لو كان الكلام ما يعني، بل تفاعل مع هذا الكلام بشيء من الابتسامة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه ضحك أو ابتسم في المجلس يروي أهل السير أكثر من 100 موقف. واسمع إلى موقف جابر بن سمرة، وقيل أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، يعني يصلي الفجر ويقعد لين الشروق. يقول جابر بن سمرة فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون ويأخذون، يعني الصحابة حوله يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وشوف يتكلمون عن أمور في الجاهلية، ما كان في إسلام ولا في صلاة، فأمور عامة، ربما ذهابهم وقدومهم، ربما تجارتهم، ربما بعض المواقف الطريفة، ربما كان يضحكون على طريقة تعبدهم وسجودهم أو صلاتهم للأصنام، فكان صلى الله عليه وسلم يضحك، هم يضحكون وهو يبتسم. وحتى من ضمن الأمور اللي كانوا يتكلمون عنها موقف عن سعد، قال كان رجل من المشركين قد آذى المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. يقول سعد فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبته فسقط، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، فكان عليه السلام في أكثر أحواله يبتسم، وكان أيضا يضحك في أحوال أخرى. وكذلك أعلن الضحك ابتسامه وضحكه، ولكنه كان لا يستغرق في اللهو، وكان في النادر عند إفراط تعجبه إذا أعجبه شيء أو أعجب بشيء بدت نواجذه، والنواجذ آخر الأسنان، مما يدل على الفرح الشديد وبروز الأسنان جميعها. إذ أن النواجذ يعني الثنايا الأمام، وبعدها الرباعية، وبعدها الأنياب،

0: هذه الدنيا كأنها سجن، إذا ضجر الوالد على زوجته وعلى أبنائه وعلى أهل بيته، يتحول هذا البيت المستور الذي فيه الترفيه وفيه الأكل والطعام يتحول إلى عذاب. إذا كان الأب دائما مضجر، دائما غضب، دائما يصرخ، ويتحول هذا البيت ولو كان بسيطا ولو كان قليل الأثاث والمتاع يتحول إلى جنة بانبساط الأب وأريحيته ودخوله إلى البيت وكأنما ملائكة دخلوا إليه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم عامرة بالخير وبالطاعة وبالسعادة وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يجعل فيها الإيمان وطاعة الرحمن، وأن يبعد عنها الشياطين وأن يبعد عنها المجرمين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شقر الشهواني.
2: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل،
3: أنا ابن جلاء
2: وطلاب
3: هذا الخلي، وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعي ضداني لما استجمع،
5: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
6: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة من حلقات برنامجكم الجديد قصائد يتيمة. وفي الحقيقة دائما ما يحدث أنه قصيدة من القصائد يعني تشتهر بين الناس وتنتشر بين الناس لشاعر معين، ولكن لا يعرف لهذا الشاعر أي قصيدة أخرى غير هذه القصيدة. فهل يعني هو صاحب قصائد أخرى ولكن هذه تلك القصائد ضاعت، سرقت، لا ندري، أو هو فعلا كتب قصيدة واحدة ولم يكتب غيرها وبالتالي أصبحت قصيدته يتيمة. في حلقة اليوم نتكلم عن قصيدة من أشهر القصائد، وفيها أبيات اللي هو البيت الجميل والضد يظهر حسنه الضد، هذا بيت يتناقله الجميع ولا يعرف من أين يعني جاءت هذه القصيدة ومن هو قائلها. على كل حال اليوم نتوقف مع قائلها. يقال بأنه في أميرة اسمها دعد، وكالعادة اختلف الرواة، منهم من قال إنها من نجد ومنهم من قال إنها من اليمن. بغض النظر عن مكانها، القصة تقول إنه هذه الأميرة طلبت من الشعراء أو عرضت على الشعراء أنه ستتزوج من يكتب فيها أجمل قصيدة، فتبارى الشعراء، ويقال أنهم 17 شاعر، ويقال في رواية أخرى أنهم أكثر من 17 شاعر. المهم يعني شعراء كثر طبعا يخطبون ود هذه الأميرة اللي هي دعد. من بينهم شاعر اسمه دوقلة المنبجي، هو مش اسمه دوقلة، هو لقب دوقلة، سنأتي على اسمه بعد قليل. دوقلة المنبجي كتب قصيدة في الأميرة دعد، وهي دالية بحرف الدال، القافية منتهية بحرف الدال، بسموها دالية. بيقول فيها: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد، إلى آخر القصيدة. وسافر إلى نجد أو إلى اليمن مكان الأميرة، في الطريق قابله شاعر آخر وسأله عن وجهته فأخبره وقرأ له قصيدته. القصيدة أعجب بها الشاعر الآخر لأنه كتب قصيدة هو الآخر، فلكنها أضعف من قصيدة دوقلة المنبجي. فماذا حدث؟ قتل دوقلة وأخذ القصيدة وذهب إلى الأميرة مدعيا أنه هو صاحب القصيدة. وكما يقول محمد مظلوم في كتابه أصحاب الواحدة، يعني أصحاب القصيدة الواحدة، الذي جمع في هذا الكتاب معظم هذه القصائد اليتيمة، يقول أنها من

0: أكثر القصائد التي نسج حولها قول كثير أو نسجت حولها أقاويل كثيرة وصلت أحياناً حد الأساطير. أول من حققها أبو القاسم التنوخي المعتزلي، طبعاً معتزلي نسبة إلى المعتزلة وهي فرقة كانت في عهد في العصر العباسي، وكانت باسم القصيدة اليتيمة، وكانت تنسب لسبعة عشر شاعراً بينهم ذو الرمة وأبي الشيس. ونقل عن المبرد قوله: هذه القصيدة هي علتي وهي اليتيمة. ونسبها ابن عون في كتاب التشبيهات لشاعر مجهول هو زوبع الملحى، وجعلها ابن كثير في البداية والنهاية من المعلقات الضائعة، وصارت تنسب لشاعر مغمور اسمه دوقلة المنبجي. واختلف أيضا على اسم دوقلة أو على نسب دوقلة، فهو سعيد بن حميد المنبجي نسبة إلى منبج في بعض المصادر، وهو أحمد بن الحسين في مصادر أخرى، ويعرف بدوقلة العبد. المهم، الذي قتل دوقلة وأخذ القصيدة وذهب إلى الأميرة مدعيا أنه هو صاحب القصيدة، وهو يقرأ لفت انتباه الأميرة أنه بيدعي أنه من تهامة، لكن في القصيدة لهجة الشاعر ليست تهامية، فهي تعرف لهجة أهل تهامة، فشكت في أمره. وحينما بعد أن أنهى القصيدة صرخت وقالت: اقتلوا هذا فإنه قاتل بعلي، بعلي يعني زوجي. فتجمع الحرس حوله وحققوا معه، فاعترف في النهاية بعد يعني ما ضيقوا حوله الخناق، واعترف أنه قتل صاحب القصيدة الفعلي، ودعا زورا وبهتانا أنه صاحب القصيدة، مع أن القصيدة أصلا كما قال هي لدوقلة المنبجي. تعالوا بنا مستمعينا الكرام نستمع إلى القصيدة إلى هذه اليتيمة. هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد؟ أبلى الجديد جديد معهدها، فكأنما هو ريطة جرد. من طول ما تبكي الغيوم على عرصاتها ويقهقه الرعد، وتلث سارية وغادية، ويكر نحس خلفه سعد. تلقى شآمية يمنية لهما بمور ترابها سرد، فكست بواطنها ظواهرها نورا كأن زهاءه برد. يغدو فيزدي نسجه حدب واهي العرى وينيره عهد، فوقفت أسألها وليس بها إلا المها ونقانق ربد. لها في على دعد وما حفلت إلا بجر تله في دعد، بيضاء قد لبس الأديم أديم الحسن فهو لجلدها جلد، ويزين فوديها إذا حسرت ضاف الغدائر فاحم جعد. فالوجه مثل الصبح مبيض، والفرع مثل الليل مسود. ضداني لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وجبينها صلت وحاجبها شخت المخط أزج ممتد، وكأنها وسنى إذا نظرت أو مدنف لما يفق بعد. بفتور عين ما بها رمد، وبها تداوى الأعين الرمد، وتريك عرنينا به شمم، وتريك خدا لونه الورد، وتجيل مسواك الأراك على رتل كأن رضابه الشهد. والجيد منها جيد جازئة تعطو إذا ما طالها المرد، وكأنما سقيت ترائبها والنحر ماء الحسن إذ تبدو. وامتد من أعضادها قصب فعم زهته مرافق درد، ولها بنان لو أردت له عقدا بكفك أمكن العقد. والمعصمان فما يرى لهما من نعمة وبضاضة زند، والبطن مطوي كما طويت بيض الرياط يصونها الملد، وبخصرها هيف يزينه فإذا تنوء يكاد ينقد، والساق خرعبة منعمة عبلت فطوق الحجل منسد، والكعب أدرم لا يبين له حجم وليس لرأسه حد. ومشت على قدمين خصرتا وألينتا فتكامل القد إن لم يكن وصل لديك لنا يشفي الصبابة فليكن وعد قد كان أورق وصلكم زمنا فذوى الوصال وأورق الصد لله أشواقي إذا نزحت دار بنا ونوى بكم تعد إن تتهمي فتهامة وطني أو تنجدي يكن الهوى نجد وزعمت أنك تضمرين لنا ودا فهل لا ينفع الود وإذا المحب شكى الصدود فلم يعطف عليه فقتله عمد تختصها بالحب وهي على ما لا نحب فهكذا الوجد أو ما ترى طمري بينهما رجل ألح بهزله الجد فالسيف يقطع وهو ذو صدأ والنصل يفري الهام للغمد. كانت تلك حكاية القصيدة اليتيمة لذوقل المنبجي حول الأميرة من نجد أو من اليمن الأميرة دعد. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بسماع حكاية هذه القصيدة اليتيمة. ومع قصيدة يتيمة أخرى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. إلى اللقاء مع أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.
1: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل
2: أنا ابن جلا وطلاب
1: نام الخلي وما أحس رقادي والهم محتضر لدي وسادي في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
3: أمن ريحانة الداعس ضداني لم أستجمع
4: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
5: الإيمان والحياة. الإيمان والحياة للدكتور صالح الزنكي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا غرابة أبدا أن نكون من المسلمين، ولما لا نكون من المسلمين وديننا فيه كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يحتاجه الإنسان. يعلمنا الخير أينما كان الخير، ويعلمنا اجتناب الشر أينما كان الشر. ومما يعاني منه الإنسان في واقعنا المعيش نعاني من قلة الإنصاف، فنقول فلان لا يتسم بالإنصاف، لا ينصفني فلان أو أنصفني فلان، فكم نحن نشتاق إلى صفة الإنصاف وخصال الإنصاف. والإنصاف عبارة عن استيفاء الحقوق لأربابها واستخراجها بالأيدي العادلة والسياسات الفاضلة. والإنصاف في الإسلام له أنواع أربعة. أولا إنصاف المرء نفسه من نفسه، فالإنسان قد يكون هو ظالم لنفسه، لا يعطي فرصة لكي يستريح جسده، يتعبه، يرهقه، لا يخصص له وقتا للراحة ووقتا للتفكر ووقتا للعبادة، فتراه مضطرب الحال. إذن هذا الإنسان لم يكن منصفا لنفسه. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إنصاف المرء نفسه من نفسه بأن لا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله عز وجل، بل ينميها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه. النوع الثاني من الإنصاف هو إنصاف الله سبحانه وتعالى بأن تعطي الله سبحانه وتعالى حقه، تمتثل لأوامره وتجتنب لنواهيه، فإذا فعلت ذلك فقد أنصفته وإلا فقد ظلمته. ونحن من حتى نظلم ربنا سبحانه وتعالى؟ ونوع آخر من الإنصاف هو إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالقيام بحقوقه عليه الصلاة والسلام من الإيمان به ومحبته وتقديم محبته على محبة الخلق أجمعين، وطاعته عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتبجيله، وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله، والصلاة والسلام عليه وذكر محاسنه دائما، لأنه هو الذي أنقذنا، وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله عنا خير جزاء. إذن من الإنصاف أن نصلي عليه ونفهم سنته ونتبع سنته. النوع الرابع من الإنصاف إنصاف العباد فيما بينهم بعضنا لبعض، ويقصد بهذا الإنصاف مؤمن منصفا لأخيه بأن يقوم بأداء ما يجب عليه له، وأن يحبه حتى ولو كان هذا المسلم مخالفا له في الرأي أو حتى في المذهب، وأن لا يتحامل عليه، وأن لا يفسر كلامه بما لا جدوى منه، وأن يعامله بما يحب أن يعامل هو به. وللإنصاف فوائد، إذا كنا منصفين فثمة فوائد. من هذه الفوائد أن الإنصاف دليل على كمال الإيمان وصحة الإسلام، فكلما كنت منصفا دليت بهذا الإنصاف على أنك في قمة الإيمان. وكذلك الإنصاف عامل أساسي في استقرار المجتمعات وشيوع المحبة بين الناس. وأيضا إنصاف العبد من نفسه دليل على التجرد من الأنانية. وأيضا الإنصاف ترجع الحقوق إلى أصحابها وتعم روح العدالة، ويشعر الإنسان بأنه آمن في يومه وغده. بالإنصاف تنتزع صفات الحقد والكراهية والحسد، لتحل محلها صفات الاحترام والحب والتنافس في الخيرات. وأخيرا بالإنصاف يشعر الفقير والضعيف واليتيم، يشعر بالإطمئنان على مستقبله دون خوف من ظلم أو خشية من أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنصفين لأنفسنا، ومن المنصفين لله ورسوله، وأن نكون من المنصفين لعباده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: الإيمان والحياة، الإيمان والحياة للدكتور صالح الزنكي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء الغلا عليكم يا أحلى مستمعي مستمعي دانة الأصوات، صوت الخليج، ولقاء جديد يتجدد وياكم في برنامج آمر تدلل. نحييكم ورافقكم في الساعة مباشرة من الحين للساعة 6 عمر العيسى من التنفيذ، وأنا معاكم عبدالله هيم التقديم، وأجمل تحية وحياكم، احنا معاكم على الهواء نلبي كل طلباتكم، أغانيكم، إهداءاتكم.

وأرقام التواصل حاضرة معنا معاكم عبر الواتساب 440-30,000 ومنصة إكس. تقدروا تتابعونا أيضا مباشرة من خلال تطبيقاتنا الذكية. أبو غانم أمس لبينا لك مالي ومال الناس الفنانة أنغام، فما أقدر نكرر المطرب يومين وراء بعض في فتشة، فشوف لك شيء ثاني للفنانة أنغام أو أغنية ثانية أبو غانم، ما يصير خاطرك إلا طيب.

أكيد تفوزون معنا في الاختيارات الحلوة اللي بتكون عبر الواتساب 440-30-1000 مع منصة إكس. حياكم الله أبو الهنوف الحمداني من عمان، حياك الله. بسمعت أي شيء من جلسات صوت خيج مع الفنان فيصل علوي، إحنا معاكم في أمر تدلل.

إذن سمعناكم جديد لطيفة التونسي هذه الفنانة القديرة من أجمل أغنياتها الجديدة الشبهي بالملي وتعاونها مع إلحان وليد سعد كلمات محمد رضوان وإلى الآن حققت ما شاء الله قريب المليونين متابعة على قناة اليوتيوب قناة الفنانة اللطيفة الله موفقها إن شاء الله ويوفقها في ألبومها الحالي الجديد ونتابع جديدها أول بأول. تحياتا لكم عبر الواتساب حياك الله مستمعنا عيسى الصليطي يبي يسمع الفنانة رباب وإيش العمل إن شاء الله وإن شاء الله بنلبي لك يا أبو الهنوف الحمداني فيصل علوي في أي أغنية من أجمل أغنياته. حياك الله أبو مطر يبي يسمع عبد الكريم عبد القادر التسجيل الأصلي لأغنية بيني وبينك ويهديها لجمهور نادي قطر اللي ما قصروا أمس بحضورهم. تحياتي لك يا أبو مطر أتمنى أنك استمتعت بالمباراة. وأيضا علي وجداد يبي يودينا مع عمرو دياب في أغنية بابا إن شاء الله. وسعاد من الكويت يبي تسمع قصيد للشاعر حمد البريدي. القصيد اللي تطرشتي لنا يا ما أعتقد موجود لكن بنحط لك شيء من اختيارنا وإن شاء الله يعجبك ويحوز على رضاك يا سعاد حياك الله. أيضا علي موسى تحياتنا لك يبي يودينا مع السيدة ماجدة الرومي بس أغنية كلمات إن شاء الله ولا يهمك. لكن حيش رايكم أن نبتدي مع أغنية جميلة الفنان محمد البلوشي بعنوان يا سعد اختيار مستمعنا خالد عبر منصة إكس نسمع.

مع اختياراتكم المتميزة في آمر تدل المساء الجمعة الجميل، حياكم الله رحاب عبر منصة إكس بعد تبي تسمع يا مركب الهند من جلساتنا الخاصة من أجمل الأغنيات ولا يهمك. لكن الحين اللي باختيار علي وجداد اللي بيودينا مع ألبوم عمرو دياب الأخير الجديد وأشهر أغنيات الألبوم بابا، نسمع.

جيتي زهر في جنابش وضلع إلى نمتي على القلب غطاش شوفي جروحي بين سارح وغابش جرح يعيش وجرح بالجرح يعتاش فرش حلاش وخربش وبتلابش وأنا بلان الهم جعله ما يبلاش قرنوقة طرقة وزينش عثابش يا زبدة يجرح طرف خده الشاش حناش ما هو اللي يزيد الحلابش كفش من تزين مناقيشه حناش عيبش دلع خلقه لو انه معابش وعيبي لي قفيتي ما عرفات رجاش حتى لو اني شاقي من عذابش متبسم وكبدي تضايق ان الجاش عديتش انش ماي عيني ورابش تخيرين الزين واشوف الارضاش اكف سمعي من عذول وشابش وغض طرفي من عيون تحلاش اخاف لا اوقف على طور بابش ثم احرجش من بعد ما انا تحاشاش منت بخطيم من كل منجا غدابش يا حرة عودش على العزة رباش مالش لوا حتى لو القلب شابش شلي مشيبني سوى بحته احكاش اخطي علي ورهي بقلبي صوابش حقش علي من العتب يوم ينصاش قلبي مهوب اياه سبت غيابش والحين بصرش فيه وان مات يفداش ذقت الجروح وخافقي ما هنابش لكن كلام ياصلش ويتعداش كانش حسبتي ذا المفارق احسابش روحي وتكفين استغي كله ما جاش اكبر قهر لمات قلبنا حيابش راحت مشاويره وحبها على ماش غير الله الله دامني عند بابش والراي رايش بين وصلش وفرقاش اما بعذر صدق يعفي غيابش ولا تناسيني ولش مني انساش.

وهذه كلمات جميلة مع الأغاني، وبنكمل الكلمات الحلوة مع اختيار علي موسى للسيدة ماجدة الرومي من أجمل أغنياتها الطويلة اللي احتلت مرتبة عالية من السماء في بداية التسعينات. كلمات، نسمع الأغنية الجميلة اللي لحنها الراحل إحسان المنذر. نسمع

الشرفة جميلة أكيد، لأن إحنا قربنا على المسيان. ومساكم سعيد في آمر تدلل، حياكم الله يا أحلى مستمعين. والحين لبي اختيار بمطر يبي يودينا مع التسجيل الأصيل رائعة الصوت الجريح بيني وبيك، من أكثر الأغنيات المطلوبة وما تزال في آمر تدلل. نستمتع مع كلام سهيل، ألحان سليمان الملة، بمطر يهدي فريق نادي قطر الأغنية.

وانتم بالقلب وعلى الراس والعين يا احلى مستمعي دانت الاصوات صوت الخليج. حمد المري تحياتنا لك يا مرحبا نور نورك. يبي يسمع سعد الفهد لا ما سامح من مهرجان الدوحه. الله يعطيك العافيه. ان شاء الله ما نبي نرد احد يعني اذا ما مدانا في الحلقه ان شاء الله في ساعه اغانيكم الساعه الجايه برفقه منفذنا عمر العيسى. الحين اللي باختيار ابو الهنوف الحمداني نسمعك فيصل علوي واغنيته الرائعه من جلسات صوت الخليج اشتكي من طول

واحنا نقول لكم كل مره حياكم واطلبوا عبر الواتساب 440-30,000 زائد منصه اكس، واحنا معاكم في امر تدلل. نسمع اختيار مستمعنا سعود عبر منصه اكس نوال، متغير كلامك.

أكيد مع إيقاع الرومبا، هذه أغنية فعلا من أجمل الأغنيات وفعلا تعتبر من روائع أم حنين، والخلفية الموسيقية أكيد مرتبة بشكل خرافي. كتب كلماتها صباح الناصر، الشيخ صباح الناصر، ولحنها ناصر الصالح من ألبوم نوال 2002. نسمع بار ثاني من الأغنية.

حياكم الله في آمر تدلل وأصوات جميلة ممزوجة بين أصوات الشباب وأصوات العمالقة الكبار. والحين ننتقل مع اختيار عبد الرحمن وصوت جميل اللي هو أبو بكر سالم وأجمل أغنياته كما الريشة، واستمتعوا في أجواء يوم الجمعة.

ونجمع لكم كل الشوق أحبانا المستمعين مستبدات الأصوات صوت الخليج ذوق آخر مع رحاب عبر منصة إكس بتودينا مع خالد عبد الرحمن في أجمل أغنياته جمعت الشوق نسمع.

وتشكيل منوعاتنا في آمرة الدلة اليوم الجمعة. أنت عزيزي المستمع عبر الواتس 443 ألف زائد منصة إكس، حياك الله.

حياكم الله في آمر تدلل، ومستمرين معكم في آخر دقائق إن شاء الله معاكم وأحلى اختيارات، ويمديكم تطلبون اللي ودكم على 440-30-ألف. نربط مع أغنية سعد الفهد، هذه أغنية آسف خالد عبد الرحمن جماعة الشوق، وجمع الشوق هذا مع عبدالله رويشد في عندي الدليل. شلون هذا الحب والدليل والإثبات مع عبدالله رويشد؟ نسمع اختيار فهد عبر منصة إكس وعبدالله رويشد في عندي الدليل.

ويثبت البرهان. من أجمل الأغاني ونتمنىكم مستمتعين باختياراتكم في أمر تدلل. بوسعيد البدري من عمان أغنية علي عبد الكريم، والله للأسف مش متوفرة، شوف أي اختيار آخر من نفس الفنان وما يصير خاطرك إلا طيب. حين نوديكم معي مركب الهند من أجمل الأغنيات، نسمعها بصوت صلاح الزجالي حصريا من جلسات صوت الخليج.

أبو دقلين، حياكم الله في آمر تدلل. حلوة هالكلمات العتيقة اللي تعبر عن الفلكلور والتراث الخليجي. يعطيكم على الاختيارات الحلوة أعزائنا المستمعين. والحين دقائقنا الأخيرة نلبي آخر طلبين في ساعة آمر تدلل. هدى بتودينا مع أغنية جميلة من جديد فهد الكبيسي وتمادة الشوق. نسمع.

جماد شوي من أجمل الأغاني فهد الكبيسي، يعطيكم العافية. وصلنا أغنية الختام، بتكون مع اختيار خالد للفنان الشاب القطري سالم بن مغيثة، وغارة عيوني من جلسات صوت الخليج. نلقاكم على خير، عمر العيسى من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، باكر نلقاكم ونلتقيكم على خير من 5 ل 6. الله يحفظكم، استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع الجميلة. آمر تدلل فما الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الله الله الله الله الله عليك. شكرا شكرا. الله يجيبكم الله يجيبكم.